الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بيشوي فاي.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم في برنامجكم الإذاعي كلمة لك من إذاعة راديو كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. موضوع الحلقة النهاردة ما زال عن ميلاد السيد المسيح. الحلقة بتاعتنا بعنوان مكانه المزود. التأمل بتاعنا متاخد من إنجيل القديس متى الأصحاح الثاني، والقصة معروفة لنا كلنا، قصة ميلاد رب المجد يسوع المسيح. الإنجيل بيقول لنا أن أغسطس قيصر أمر باكتتاب كل المسكونة، يعني تعداد للناس اللي موجودين في دائرة سلطانه، فذهب الجميع عشان يكتتبوا. كل واحد راح لمدينته اللي هو اتولد فيها واللي هو منتمي إليها، ويوسف بالطبع راح زي الناس اللي راحت عشان يكتتب. مكان يوسف ومدينته هو مدينة بتلحم اللي هي في الأصل كانت مدينة داود النبي. يوسف صعد من الجليل من مدينة الناصرة وذهب إلى اليهودية لمدينة داود اللي هي بتلحم زي ما قلنا، لأنه كان من بيت داود ومن عشيرته. بالطبع كانت بتصاحبه خطيبته العذراء مريم، وهي حبلة منتظرة الولادة، ولادة السيد المسيح. تحملت مشقة كبيرة في السفر لما وصلوا لبيت لحم. المدينة صغيرة كانت مزدحمة بالناس اللي جاي عشان الاكتتاب، والقديس يوسف النجار حاول ان هو يجد مكان ولكنه ما لقاش مكان. في الاخر خالص لم يجد مكانا غير مكان مزود للبقر، مكان بسيط بتعيش فيه الحيوانات. دخلت الست العذراء في هذا المكان وتمت ولادة أعظم ملك، ملك الملوك ورب الأرباب، الإله المتجسد كان مكانه في هذا المزود. العذراء زي ما بيقول الكتاب المقدس خدت ابنها وقمطته في بعض الثياب، انا اتخيل ان هي ثياب رصة، وحطته في المزود حواليه القش وحواليه يمكن تبن حيوانات في المكان، او قد يكون المكان فارغ من الحيوانات، لكن على الاقل اثر الحيوانات كان موجود بالريحة بتاعت الحيوانات اللي تركها في هذا المكان. مكان وضيع جدا وبسيط جدا، اتضاع عجيب من الخالق العظيم ان هو يرضى ان هو يتجسد ويولد من ام فقيرة ومزود للبقر. وازاي هذا الاله يرضى بهذا؟ مش كده وبس، ده الهنا العجيب ارتضى ان هو يتربى في طفولته في بلدة الناصرة اللي الناس قالوا عليها ان لم يخرج منها شيء صالح، كانت مشهورة بشرها البلد ديت وبناسها اللي هم بعاد عن ربنا. والمسيح له المجد في طفولته عاش مع خطيب امه يوسف النجار، ولما ابتدى في شبابه عمل كنجار بسيط، مهنة بسيطة جدا. حتى لما ابتدى المسيح يبتدي كراسته اختار تلاميذه من الصيادين البسطة الجليليين اللي كانوا بالنسبة لرجال الدين ناس بسطة وفقرة وجهلة في عينين المجتمع في الوقت دوت. المسيح له المجد لم يكن له رصيد ينفق بيه على نفسه ولا على الخدمة، ولكن زي المكتاب المقدس اتكلم ان بعض النسوة كانوا بينفقوا من اموالهم على حاجات المسيح الضرورية وعلى ما تلزم الخدمة، خدمة المسيح. المسيح له المجد لما اتولد لم يشأ ان هو يجي رئيس كهنة في مظهر رؤساء الكهنة الموجودين في ذلك الزمان ويكون له عظمة ومركز رسمي، لكن سلطان المسيح كان واخده من ذاته ومن قوته الداخلية ومن ألوهيته، وما كانش أبدا المظهر هو سبب سلطان له. زي الفريسيين مثلا أو الكتبة اللي كانوا متكلين على عظمة مناصبهم. المسيح له المجد، كان له قوة عظيمة جدا لأنه إله، لكن ما استغلش ألوهيته ولا سلطان العظيم لما رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة اضطهدوه، لكنه كان بيحاورهم ويحتملهم، لم يستغل ألوهيته وقوته الذاتية علشان ينتقم منهم أو يخرسهم، لكن كان سايب لهم الفرصة ان هم يحاورونه ويمكروا عليه ويتعاملوا معاه باتهامات باطلة. ومش كده وبس، لو تتبعت في الإنجيل هتلاقي المسيح له المجد في دخول أورشليم. دخل أورشليم في صورة بسيطة جدا، كان مفروض ان المسيح داخل كملك، والملوك طبعا في دخولهم للمدن اللي هيفتحوها او اللي هم فتحوها بيبقى دخولهم دخول عظيم، لكن كان راكب على جحش واتان او جحش ابن اتان، وموكب كان فيه استقبال شعبي يدل عن الحب والعظمة الداخلية بتاعته وليست على مظاهر خارجية. الأطفال البسطة بيسبحوا وبيرنموا للمسيح له المجد. مش كده وبس، لو اتبعت معايا معاملة السيد المسيح في الأناجيل الأربعة لتلاميذه هتلاقي أن المسيح استحمل ضعفهم كتير قوي. مرة اتخانقوا مع بعض من أعظم، ومرة تانية ابني زبدة قالوا تنزل نار من السماء وتاكل السامرين، والمسيح استحملهم. كل دوت باتضاع عجيب، لم يجازيهم ولم يعنفهم بطريقة فظة، ولكن بحب شديد جدا. وفي ليلة العشاء السري قبل العشاء السري، المسيح في اتضاع كبير جدا وعجيب جدا أخذ منشفة وجاب مية وغسل رجلين تلاميذه عشان يأكد لهم انه هو متضع وبيحب الاتضاع، وقال لهم لو انتم فعلا حاسين ان انا المعلم والسيد وعملت كده، انتوا ينبغي ان انتوا كمان تعملوا كده مع بعض. المسيح كان في اتضاع عجيب جدا، وفي محبته لما اوجز حياته قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. اتضاع عجيب. اخي واختي، بقت كلمة اقولها لك، لو انت حابب تقابل السيد المسيح اوعى تفكر ان انت هتقابله في قصر هرودس. لو رحت قصر هرودس زي ما المجوس راحوا في الاول مش هتلاقيه هناك. لو انت عايز تقابله بجد له مكان واحد، هو المزود. المزود يعني الاتضاع. ابحث عنه وسط المساكين والضعفة والمصدرة من الناس. لو تعاملت معهم حب بحب هتلاقي المسيح له المجد. لو تعاملت مع الناس دول اللي كان أنبا إبراهام بيتعامل معهم وبيحبهم هتحس بالمسيح وتشوفه زي ما كان أنبا إبراهام يتمتع بالمسيح له المجد. ولو انت عايز غفران الخطايا قول لنفسك كده أنا أول الخطاة. اوعى تستنكف من حد وتقول ده خاطي، واوعى الدين حد احسن بعدين المسيح يبعد عنك، لانه هو علمنا كده ان احنا نكون متضعين ونقبل الناس. وخلي بالك لو انت عايز تسلك طريق العظمة الحقيقية اوعى ترفع نفسك لفوق بالمظاهر الكذابة. مش ممكن تفوز بالجلوس عن يمينه او يساره بالطريقة ديت. اللي عايز الرفعة بحق وحقيقي ياخد المتكئ الاخير، لانه لو جلس في المتكئ الاولاني والمركز الاولاني كده بيرفع نفسه، والمسيح قال اللي يرفع نفسه يتضع واللي يضع نفسه يرتفع. خد المتكئ الاخير، ما تاخدش مراكز عالية بين الناس وتفتخر بنفسك. اعرف انك خاطي واتضع زي مسيحك، هتقابله بجد كده وتعرفه بجد وتحس بيه لو انت خدت المتكئ الاخراني زي المسيح اللي اخلى ذاته ومجده العظيم سابه وخد صورة عبد عشان يقودك ويقودني ويقودك في طريق الاتضاع ويوصلنا لمجده الأبدي ويرفعنا للسماء علشان نتمتع معاه هناك في السماء. أخويا وأختي دلوقتي معدنا مع الآية اللي هقولها لك ونحفظها. أنا عندي أكتر من آية أقولها لك. أقول لك الآية الأولانية بيقول لأن الرب عالم ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعد. يعرفه من بعد يعني ما يقربش منه، ما يقتربش منه، ما يبقلوش مكان عنده، ما يبقلوش ده اللي عنده. أقول لك الآية تاني، لأن الرب عالم ويرى المتواضع أما المتكبر فيعرفه من بعد. الآية دي موجودة في سفر المزامير 138 آية 6. في آية جميلة تانية في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا الأصحاح 12 بتقول الآية وهي عدد 16، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. قولها لك تاني، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامجكم كلمة لك.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كثيرة عدت وسنين كثيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ده من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس أصحاح 2 آية 11 و12، بيقول لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان اللي فيه، فروحي اللي جوايا اللي فيا اللي يعرف أسراري يعرف مشاعري يعرف طبعي يعرف إمكانياتي يعرف بستريح لإيه وما استريحش لإيه، يعرف كل حاجة عني أسراري كلها. فبيقول معلمنا بولس الرسول هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. فإذا روح الله ده اللي عارف كل أسرار الله، لأن واحد مع الله الآب والابن والروح القدس واحد في وحدانية. فعشان كده روح الله يعرف القداسة بتاعت الله، المحبة بتاعت الله، إيه اللي يحبه ربنا، قوة الله، كل حاجة عن الله يعرفها روح الله. فإحنا خدنا روح الله بيقول كده، ونحن لم نأخذ روح العالم. روح العالم فيه الشر بتاع العالم والشهوات بتاعت العالم وضعفات العالم ومكره ورياءه، لكن إحنا خدنا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله. ليه ادهولنا ربنا؟ عشان عايزنا نعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. لما حب الله ويوهبنا أشياء عظيمة جدا زي المحبة العجيبة والسلام والفرح وطول الأناة والصلاح بتاع ربنا والأبدية السعيدة والمجد بتاع ربنا، كل دي أشياء موهوبة لينا عشان نعرفها ونعيشها ونعيش بيها ونتمتع بيها. كان لازم لنا إن إحنا ناخد روح الله. عشان كده يقول إيه؟ لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. يبقى ده فايدة الروح القدس. علشان كده يقول معلمنا بولس الرسول وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معلمنا بولس الرسول ما كانش بيكرز بفلسفة بأمور علوم أو علوم إنسانية، لا علم نفس ولا علوم أي نوع من العلوم ولا إقناعات ولا علم معين، لكن كانت الكرازة هي ببرهان الروح والقوة. يقول معلمنا بولس الرسول الكرازة ببرهان الروح، يعني الروح القدس خلى الناس تحس وتشوف ربنا بطريقة روحية، والطريقة دي كانت طريقة فيها أدلة واضحة جدا للنفس بحيث الإنسان يبقى مقتنع 100% بكلام ربنا وبالكلام اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول، لدرجة ان الناس كانت بتموت وتستشهد من اجل ربنا، شايفاه اكتر من شوفان العيان او سمع الاذن، بقت متأكدة من ربنا بل ببرهان الروح. يبقى ده الروح القدس العامل. ويقول كمان والقوة، قوة يعني بقت فيهم قوة بتعمل فيهم حسنها، اللي هي ده ثمر الروح، المحبة اللي فيهم اللي ما كانتش عندهم خالص قبل كده، التغيير اللي حصل لهم بقى فيهم محبة، بقى فيهم سلام بعد ما كانوا في قلق واضطراب وخوف، محبة وفرح، فرح عجيب جدا طول أنا، صلاح بقى فيهم صلاح، التغيير ده كله والقوة دي كلها اللي كانت في مجتمع الرسل وفي هذا المجتمع العظيم قوة، فخلتهم بقت الكرازة بالروح القدس لها معنى تاني. ربنا يدينا إن إحنا الروح القدس يكون عامل فينا ويكون يعمل فينا بقوة حتى ما نكون للمسيح، لأن ده روح الله الذي يأخذ مما للمسيح ويخبرنا ويعطينا ويخلينا ثابتين فيه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أبائنا أعمال الرسل، أبائنا الرسل الأطهار، أصحاح الخامس. بيقول فيه آية 15 و16: واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى. هنا ابتدت الناس تسمع عن المسيح والكرازة بالمسيح، لو المجد ابتدت تنتشر والمسيحية ابتدت تنمو، ملكوت الله وملكوت العظيم والكنيسة تكبر. فاجتمعوا من المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى معذبين أرواح النجسة. يقول يكمل يقول: وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم من شيعة الصدوقيين، وامتلأوا غيرة، بقوا غيرانين جدا. والغيرة دي والحسد ده في طبعهم من قبل كده مع المسيح، كان في غيرة وحسد، أسلموه حسد. ويكمل يقول لنا: فألقوا أيديهم على الرسل، مسكوا الرسل قبضوا عليهم ووضعوهم في حبس العامة، في حبس. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال لهم: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. هيا أنا عايز أقف قدام أن ملاك الرب في الليل يقف بيهم ويفتح أبواب السجن ويقول لهم ويخرجهم ويقول لهم: أنت عندكم مهمة كبيرة جدا. كل ده ما يسويش حاجة أنهم يحبسوك أو يعملوا أي حاجة زي كده، هو دي مضايقات بسيطة جدا ما تسويش حاجة. لكن الرسالة المهمة جدا بتاعتكم أن أنتوا تقفوا وتكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. ليه بقى؟ لأني هذا الكلام اللي انتوا بتقولوه هيترتب عليه حياة الناس وخلاص الناس وأبدية الناس. قد ايه الكرازة مهمة جدا. طب والمضايقات بتاعتهم والمحاكمات بتاعتهم هتقول ليكم شهادة وتجيب نتيجة اكتر في الكرازة. طب ومضايقاتهم لينا هسندكم انا، زي ما قال اني شعر مرؤوسكم لا تهلك، بدليل ان هو فتح ليهم ابواب السجن الملاك وخرجهم وقال لهم ما تخافوش. فهنا الكرازة بالانجيل حتى ما الناس تخلص لاخواتنا ولحبايبنا وللناس المساكين اللي معرفتهم عن المسيح ضئيلة، ما عرفوش المسيح. الخدمة اللي احنا بنعملها في الكنيسة حاجة مهمة جدا، خلاص كل نفس من حبايبنا دي حاجة مهمة جدا. الملاك بيقول لهم اذهبوا قفوا، كما لو كان على سبيل الأمر كل واحد يخدم، مش نوع من التفضل. اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. ياريت نقدر هذه الرسالة العظيمة ونكرز لإخواتنا ولولادنا وحبايبنا من أجل خلاص نفوسهم ومن أجل الحياة الأبدية، لأن الحياة الأبدية عظيمة جدا وتستحق أن يتعب من أجلها الخدام، حتى لو حصل إيه من أتعاب وأوجاع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها أمين.

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل القديس لوقا أصحاح 12 آية 35 و36، بيقول لتكن أحقاقكم ممنطقة. الأحقاق اللي هي منطقة الوسط بتاع الإنسان لما يكون يمنطق نفسه، يعني يتحزم، لأن زمان كانوا بيلبسوا جلاليب، والجلاليب ديت هتلخمهم في العمل، فعشان يبقوا مستعدين للعمل يمنطقوا أحقاقهم. سرجكم موقدة، السرج اللي هي المصابيح، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. طبعا السيد هو المسيح في هذا المثل، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. أنا عايز أركز على كلمة للوقت. في حاجات بتستلزم ان الواحد يتصرف التصرف الحسن في نفس هذا الوقت بتاع الاحداث، ما ينفعش يأجل او يفكر او يستعد او يدبر، لازم في الوقت ده يكون مستعد. لو هو مستعد هيتصرف التصرف الحسن، ولو هو مش مستعد يبقى الموقف راح خلاص. فده اتقال على الأبدية، ويتقال أيضا على التجارب الصعبة اللي بتيجي فجأة. لازم الإنسان يكون مستعد في كل وقت، بحيث لو في حدث مفاجئ جه في وقت من الأوقات الإنسان ما يخرش وما يضعفش، يكون مؤسس زي ما قال المسيح على الصخر، وهو باني البيت وعلى الصخر، فلو جات المطر أو الريح وقعت ما توقعش البيت. البيت اللي واقع اللي مبني على الرمل بس هو اللي يقع. عشان نوضح المثل ده ونوضح الفكرة دي، ناخد موضوع شمشون. شمشون كان دليلة حبت إن هي تسقطه وتسلمه للفلسطينيين. هو كان مكرس لربنا، وكان سر قوته إن هو معاه ربنا. فجت في مرة من المرات قالت فلسطينيين عليك، وكانت مربطاه بحبال جديدة، الكمين عليك. المهم هو ببساطة هو لسه معاه قوته ومعاه ربنا ومستعد، ده زي الإنسان الروحاني اللي فيه قوة، لو جه عليه الشيطان في أي وقت ممكن يغلب بنعمة ربنا. فهنا يقول والكمين لابس في الحجرة فقطعها عن ذراعيه، قطع الحبال الجديدة دي الكتيرة الموثوق بيها عن ذراعيه كخيط، كأن فتلة خيط كده طبعا، وغلبهم كلهم لأن في الوقت ده كان مستعد وكان قوي. بعد كده الكتاب يقول لنا إن شمشون اتنازل عن سبب قوته، استعداده الروحي اللي هو الروح الله القدوس اللي كان مليه فرقه، لأنه تراخى وابتدى إن هو يتنازل عن تكريس لله اللي كان رمز. التكريس بتاعه كان رمز لانتمائه لله، والروح القدس كان مليه أو كان بيعمل فيه، فأنميته على ركبتيها وهو وافق بكده، وقال لها كل شيء واستسلم ليها وفرقه روح الله لأنه رفض أو تنازل عن تكريسه لله. فعملت له كمين تاني وقالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون. انتبه من نومه زي كل مرة، حاول يستجمع قوته ما لقاش فيه قوة. قالوا له كده وقال اخرج، هو قال اخرج حسب كل مرة وانتفض، لكن ما قدرش. يقول الكتاب المقدس ولم يعلم ان الرب قد فارقه، ربنا ما بقاش معاه، سبب القوة بتاعته راحت منه، وهنا هو اتغلب والفلسطينيين ابتدوا ان هم خزقوا عينيه وخلوه يلعب ليهم ويلف في مكان الطور يدور الرحايا ويلعب لهم. حاجة متعبة جدا ان يحصل كل دوت لشمشون، لانه فقد الاستعداد بتاعه لما يجيه عليه العدو ما كانش مستعد. يا ريت كلنا نستعد عشان نكون لله لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة بيقول فيه الرب إلهك وعابر قدامكم. بني إسرائيل كانوا يعبروا نهر الأردن عشان يمتلكوا الأرض المقدسة، أرضهم اللي دهالهم ربنا. بيقول هو يبيد هؤلاء الأمم من قدامك فترسهم، أمم شريرة جدا. ودي تفكرنا بالشيطان اللي ربنا هيبيده من قصادنا عشان يكون لينا احنا كرامة ومجد مكان هذه القوات السمائية الساقطة. يقول يشوع هو عابر قدامك، يشوع ده يرمز للسيد المسيح له المجد كما قال الرب. بعدين في آية 6 يشجعهم ويشددهم لهم تشددوا وتشجعوا. طب يا رب ما انت العابر قدامنا، انت اللي هتعمل كل حاجة، انت يا ربي اللي سحقت الشيطان على الصليب، وانت يا ربي اللي رحت للجحيم وقيدته وحررت النفوس من الجحيم، وانت يا ربي اللي صعدت للسماء عشان تعد لنا الطريق، ورئيس سلطان الهواء اللي هو الشيطان يا ربي سحقته تحت رجليك عشان نصعد للسماء ويبقى لينا مكان في السماء. طب ليه نتشدد؟ ليه نتشجع؟ في دور علينا هنا. تشددوا وتشجعوا، ما تخافوش، لا تخافوا ولا ترهبوا، لازم يبقى عندكم إيمان تنفذوا الوصايا وانتم مش خايفين، وتعدوا تدخلوا في هذه المعركة مع إبليس وانتم واثقين في النصرة. نفذوا إرادة الله، وإذا حاربكم إبليس مش هيقدر يغلبكم. لا تخافوا، تخافوش، تشددوا وتشجعوا ولا ترهبوا وجوههم. اوعى ترهب. ناس كتير ساعات تقول لك انا الشيطان يعمل فيا ايه. لا، ما نخافش، لا ترهبوا وجوههم، لان الرب الهك سائر معك. يبقى قال في الاول عابر قدامكم، وبعدين قال سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. هو متعهدني فمش هيهملني ابدا طالما انا ماشي وراه، إلا إذا رجعت أنا من وراء، ده موضوع تاني بقى. لا يهملك ولا يتركك. جميل قوي. ويكرر نفس الكلام في تثنية 31:8، يقول والرب، بعد آيتين يعني أو بعد آية واحدة، يقول والرب السائر أمامكم هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعد. إذن الخوف هنا ضعف إيمان، والرعب ده ضعف إيمان وصغر نفس يخلي الإنسان يقول لك أنا خايف من الشيطان. طب بعدين لو خفت الشيطان هيستعبدك وهيحرمك من كل شيء كويس، لكن أثق في قوة ربنا السائر أمامي واللي وعدني لا يهملك ولا يتركك. كون الله يسير أمامي هبته تزعج الشيطان، زي ما بيقول في خروج 23 آية 27، أرسل هيبتي أمامك، السكة تنضف أمامي وتتوسع أمامي من كل هؤلاء الأشرار اللي عايزين يعرقلوني إن أنا أمشي في الطريق الروحي. الله يقويني ويقرضهم واحدة واحدة، يبعدهم عني خالص. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، اللي هم دول رمز للشيطان، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين يهربوا منك. مش بيقول قوموا إبليس فيهرب منكم. ربنا يدينا إن إحنا لا نخف ولا نرتعب، ويكون لنا الإيمان الكافي إن إحنا نسلك في الطريق حتى ما نرس الأرض المقدسة، أورشليم اللي مش في الأرض بقى، اللي في السماء، والمجد الأبدي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها. أمين.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 30، وبيقول فيه الوحي الإلهي عن التوبة: إذا رجعت الرب إلهك وسمعت صوته حسب كل ما أوصيك به اليوم. يعني الله لما قال لهم الشريعة لإنسان موسى ما افترضش إنهم مش هيغلطوا أبدا، ما أنكرش عليهم ضعفهم وإن هم ممكن في يوم من الأيام يخطئوا ويذوبوا عن ربنا، وقال لهم لو عملتوا كده هتذبوا من أرضكم وتطردوا من أرضكم لأمم صعبة تعاملكم معاملة صعبة. لكن هنا بيدي فرصة للتوبة، فيقول لو رجعت الرب إلهك وسمعت لصوته حسب كل ما أوصيك به اليوم أنت وبنوك بكل قلبك. يبقى التوبة هنا بكل القلب، كل نفسك. يقول النتيجة: يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك، الرحمة بتاعت ربنا، ويرد سبيك بعد ما كنت مسبي. الحقيقة السبي بس مش لبابل ولا أشور، لكن عدو الخير اللي بيذل الإنسان واللي ذل الإنسان. يبقى يرد سبيك، يرحمك، ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك. يبقى ربنا هو اللي سمح، لأنه هو رفض ربنا فسمح إن العدو اللي هو عايزه يعطيك رب حسب قلبك يجي ويبهدله وياخده ويبعده، لأنه هو مش عايز يتوب ومش عايز يحلم مع ربنا. لكن لما هيرجع، بمجرد ما هيرجع هيلاقي ربنا يرحمه ويعود يجمعه من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك. جميع الشعوب دي يعني في صعب جدا إن بني إسرائيل شتتوا في شعوب كثيرة جدا وبعدوا جدا عن مكانهم، في استحالة يرجعوا. لكن هي دي المعجزة، إن الله قادر إن يرجعهم. طبعا مش معجزة على بني إسرائيل بس، لا، وعلى أولاد ربنا لو ضلوا عن ربنا الله قادر يرجعهم، حتى لو كانوا بعدوا جدا ونسيوا ربنا وبعدوا في الخطية وإبليس بهدلهم، يقدر ربنا يعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك. بعد كده يقول: إن يكن قد بددك إلى أقصاء السماء، حتى لو أقصى السماء. إمكانية عظيمة جدا إن ربنا يرد التائب مهما كان شره، فدي بتطمننا. يقول: فمن هناك يجمعك الرب إلهك، ومن هناك يأخذك ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها آباؤك فتمتلكها. الأرض دي اللي هي أورشليم أو بني إسرائيل في الوقت دوت، ولكن الأرض بتاعتنا تاني اللي هي رجعك الكنيسة تاني، ويرجعك تاني لوعوده حلوة، السلام اللي في قلبك وحياتك الروحية الحلوة، ويحسن إليك ويكسرك أكثر من آبائك. تقول: ده أنا خلاص رحت وضعت. لا، هتبقى يكسرك أكثر من آبائك القديسين العظماء اللي أنت عارفهم. يقدر هو وبنعمته يحسن إليك، بس أنت تكون أمين في توبتك. يحسن إليك ويكسرك أكثر من إيه؟ من آبائك. ربنا ده حنين جدا وغني جدا. الإنسان هو اللي بيضر نفسه بالخطية، لكن الله قادر إن هو يرجعه ويثمره ويديله النعم والبركات ويفرحه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها آمين.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك أوي.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: كده يا ابني 100 مرة قلتلك صاحبك ده مش هيجينا من وراه غير كل المصايب، ما بتسمعش الكلام ليه؟
3: يا ماما فكك مني بقى، هو صاحبي ولا صاحبك؟
2: فكك مني؟ شايف؟ شايف يا يوسف بقيت بتتكلم ازاي؟ بقيت بتتكلم بنفس اسلوبه ونفس طريقته، ينفع كده؟
3: يا ماما هي دي لغة الأصحاب، أنا آخد منه شوية، هو ياخد مني شوية كده يعني.
2: أنت منه شوية؟ لا لا لا، أنا لازم أكلم أبوك، لازم أكلم أبوك وأشوف هيقول إيه في الكلام اللي أنت بتقوله ده.
3: أبويا ما أنا عارف هو هيعمل إيه. هيلطشني لطشتين
2: أيوة.
3: وهيضربني قلمين وخلاص خلص الموضوع يعني.
2: هو كده يا يوسف؟ طيب انا هكلمه واشوف ايه هيقولي في الموضوع ده. الو؟ ايوه يا سامح.
4: ايه خير؟
2: ابنك من ساعه ما خد الاجازه وهو كل يوم مع اصحابه، وخصوصا الواد الرخم اللي انت بتكرهه.
4: ايه ده؟ والواد ده عمل ايه معاه؟
2: ابنك كان لابس البنطلون الجديد ونزل يلعب معاه في الملعب، زقه البنطلون اتقطع يا سامح، واجي اكلم الواد يقول لي ايه ما تصدعنيش، وقال ايه فكك مني.
4: البنطلون الجديد؟ نهار ابيض، ده فلوسه لسه ما راحتش، ده انا بدفعها بالقسط، حرام عليكم. اديني الواد.
2: اتفضل كلم ابوك.
3: قول له انا نايم. انا نايم.
4: سامعك.
2: شفت شايف بيتكلم ازاي يا سامح؟ شايف اسلوبه زي اسلوب صاحبه بالظبط يا سامح.
4: قولي له ان انا سمعته وقعته سودة.
2: شفت وقعتك سودة، ولما يجي هيعرف ازاي يربيك ويأدبك.
4: اقفلي عليه الاوضة عقبال ما اجي، وانا هوريله مفيش مؤتمرات، مفيش كنيسة، مفيش رحلات،
2: ده ولا همه حاجة اصلا وعمال يضحك.
4: انا هوريله، انا هربيه من جديد.
2: الو رد يا سامح. الو؟ ما بيردش يا ابونا. عجبك كده؟ أحبوك قفل السكة في وشي وجاي لك وهيخلي ليلتك سودة.
3: ما أكيد قفل، مش أنت اللي سخنتي؟
2: أنا اللي سخنته؟ يا واد بلاش كده، خليك مؤدب. أنت ما بقاش في أي احترام، بقيت تقلد صاحبك وخلاص يا يوسف. حتى أسلوبك ما بقاش هو أسلوب يوسف ابننا، وكله كوم. وفكك مني، ده كوم تاني يا يوسف. وكمان مش عايز ترد على أبوك في التليفون، ده أسلوب تربية يا ابني.
3: حرام بقى، فككوا مني بقى، أنا تهت.
2: تهت؟ لا لا لا لا، انا مش عارفه اعمل ايه مع الواد ده. كل حاجه عايزها بنجيبها له، كل حاجه عايزها بنعملها له.
4: فينه؟
2: بالراحه.
4: فين الواد؟
2: بالراحه يا سامح، مش كده، مش كل حاجه ضرب ورزع وش.
4: البنطلون لسه جايبه جديد.
2: انت اللي فينو. همك البنطلون ومش همك فكك مني.
4: اه
2: لا انت ما تضربوش.
4: قولي لي لا، ده انا لازم يعني، انت تسخنيني ده كله وتقولي لي ما اعرفش هو يقطع البنطلون الجديد وعمال يقول لي فكك مني وتقولي لي ما تسخنيش، ده انا هنزل فيه طح.
2: اسمع بس يا سامح، ده مش اسلوب تربيه يا سامح. يا سامح بالراحة على الواد، وما بيردوش عليا ليه يا سامح؟ يا يوسف بتعمل ايه يا سامح؟
3: لا.
2: طب افتح الباب.
3: لا.
2: يا سامح كلمني.
3: لا.
2: يا يوسف
3: يا
2: سامح رد، مش كده، ده مش تربية يا سامح اللي انت بتعمله ده.
3: يا
2: ابني تعالى، يا ابني فينك، تعالى. يا سامح مش كده. يا سامح سيب الواد بقى، كفاية كده، عملت فيه ايه يا حبيبي؟ يا ابني تعالى يا حبيبي، عمل فيك ايه يا بابا؟ ايه اللي عملته؟ تعالى يا حبيبي بس.
4: ايوه كده.
2: بص انت عملت ايه في الواد؟
4: يوسف
2: ايه بس؟ انت عملت ايه؟ الواد ما بيردش.
4: معقوله؟
2: يا يوسف
4: حصل له ايه؟
2: مش معقول ان انت عملته ده، هو دي التربيه، هي دي التربيه.
4: انت السبب، مش انت اللي هتتزعقي وتقولي ما اعرفش اعمل ايه؟ حرام عليك يا شيخ.
2: انا السبب ولا انت السبب؟ شيل ابنك وديه على المستشفى اما اشوف انت عملت ايه في الواد.
4: تعالى يا ابني.
2: شيل.
4: تعالى.
1: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 28 بيتكلم فيه الوحي الإلهي عن ولاد ربنا أو شعب ربنا، بيقول يجعل الرب أعدائك القائمين عليك منهزمين أمامك. دي بتفكر بالكنيسة اللي المسيح وعد إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، فيقول إن هم يخرجوا عليك في طريق واحد، يعني يجمعوا الأعداء من كل ناحية، مش عدو واحد، في طريق واحد عشان يتحدوا عليك، ولكنهم عشان ربنا واقف معاك يتفرقوا ويهربوا منك في 7 طرق. يعني كل واحد دور على أي سكة يهرب فيها بسرعة. دي معناها قوة ربنا ونصرة ربنا لكنيسته أو لشعبه أو لولاده. ويقول بعد كده يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. طب إيه علاقة ديت بالنصرة على الأعداء؟ العلاقة إن البركة هنا هو بتاعة ربنا هي السبب، والبركة سببها هو حفظ الوصايا بتاعة ربنا، إن أنا بقيت من شعبه وبقيت خاضع له وبقى إلهي، فبالتالي بيرعاني. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يقيم الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك. يقيمك الرب، يقيمك لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. دي بقى مهمة جدا. إحنا لاحظنا أن ولاد ربنا في أرض مصر يقول بحسبما كانوا أذلوهم واضطهدوهم وضايقوهم لم انكسروا. ده إيه دي؟ جاي منين دي؟ دي جاي من بركة ربنا اللي فرعون يوصي إن هم يقتلوا الولاد، الأولاد يزيدوا وربنا يدي نعمة. وشفنا دي كمان في مثلا مع دانيال. دانيال في الأسر زي ربنا يديله حكمة، يديله نعمة، يديله بركة، بحيث يبقى الناس تحس إن ده تبع ربنا وإن ربنا بتاعه ده عظيم جدا. والكلام ده بيحصل على طول مع يوسف الصديق ومع غيره ناس كتيرة، وما زال بيحصل مع الكنيسة في كل عصر لما تضطهد كده ربنا يقف معاها ويتمجد فيها ويباركها، والناس يخافوا من الكنيسة رغم ضعفها ويحسوا إن الكنيسة دي قوية بإلهها العظيم فما يقدروش يقربوا منها ويسلموها. فيقول يرى جميع الشعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. اسم الرب عليك وده بتاع ربنا فيخافوا منك، رغم إن هو مسالم مش بتاع لا حرب ولا مشاكل ولا حاجة، لكن الله اداله نعمة وقوة. وده بعكس اللي بيسيره عدو الخير عشان يضعفنا، يقول لك ان انت ضعيف وغلبان وكده والناس هتاكلك. ابدا، ده الله هيقف معايا واسمه يبقى عليا وبركته ليا، ويخليني ان شعوب الارض ترى ازاي هيبه ربنا اللي عليا، ويقول يخافون منك لو جم يعملوا شر معاك. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لابد الاباد كلها امين.
2: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل القديس متى بيتكلم على العثرات، آية مشهورة بتقول من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين به. هنا بيتكلم إن اللي هيعثر صغار، يعني ضعاف في الإيمان، ضعاف في المستوى الروحي. في خطورة لعثرة الصغيرين أو الضعاف اللي بيسميهم أحيانا إخوتي الأصاغر المسيح له المجد، في خطورة، لأني لما بيعصر حد من الصغار دول إن هو بيهلك. المفروض ساعات منطق ناس يقولك المفروض ما يعصرش، المفروض يحتمل، المفروض أنا ما عملتلوش حاجة تسوي ده كله، لكن أحيانا الناس تبقى ضعيفة في إيمانها، ما تحتملش اي حاجة صغنطوطة او اي ضغط شوية نلاقيهم انهم تعبوا جدا. فهنا في الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا نحذر العثرات، ما اضغطش على حد وقول المفروض يحتمل، مش مفروض يعمل كده، هو الغلطان، لا، مفروض انا همي كله هو خلاص الاخر وراحة الاخر. ياما ناس تعسر ناس وهي مش دريانة وتعتبر نفسها ما عملتش حاجة، لكن في الحقيقة العثرة خطيرة جدا. في ناس ساعات تتعب نفسيا جدا جدا، زوج وزوجة مع بعض، زوج يعصر زوجته، يعنفها، يكلم معها بطريقة وحشة، زوجة تتجاهل زوجها وهو ما يحتملش هذا التجاهل، حاجات زي كده. ابن صغير غلبان والأب بيعامله بطريقة شديدة أكتر من لازم، فلازم نحتمل ضعف الآخرين. بيقول هنا الخطورة انه عايز يبينها لنا، قال ده خير له ان يحط في عنقه حجر راحة ويغرق في لجة البحر. صحيح زي ما بيقول هنا ويل للعالم العثرات ولابد ان تأتي العثرات، لكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثرة. فاحنا كأولاد ربنا مفروض نبقى منتبهين دايما وحريص دايما ان انا افرح اللي قصادي واشجعه وابنيه واخليه ان هو ينمو روحيا وما سببلوش ألمات ولا متاعب، فكده ابقى ابن ربنا بجد. لقي معلمنا بولس الرسول قال برضو نفس هذا الموضوع بطريقة تانية، قال يجب علينا نحن الأقوياء، بدل ما أقول هو ضعيف عامل له إيه، هو مش بيستحمل، وإيه يعني اللي حصل، وانا ما اقصدش ده كله، هو بيفهمها غلط، هو كده هنعمل له ايه، هو ضعيف وبيفهم غلط او تعبان او ما بيحتملش او نفسيته كده. صحيح، لكن انا علي دور ان انا احافظ عليه وانميه. عشان كده يقول يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا، ما ادورش على نفسي، لا، انا ابذل انا وانا اجي على روحي انا عشان اخويا يتبني وما سببلوش ألمات نفسية بحيث ان هو خلاص يحس انه مش طايق وتعبان ويلخبط ويقول كلام وحش ويتصرف تصرفات وحشة. فعشان كده بيقول لنا في الاخر خالص، فيرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البريان. يبقى انا بحاول ارضي اللي قصادي من اجل الخير ومن اجل المحبة، ما بتكاش عليه بحيث اخليه يتصرف تصرفات خاطئة جدا ويعمل حاجات وحشة عشان ابنيه، خايف احسن بعدين يهلك لو انا فضلت اضغط عليه اضغط عليه واقول ليه هو ضعيف اعمل له ايه وبعدين هو هلك بسبب يبقى الوضع ايه. لازم انا احتمل وارضي قريبي وافرحه عشان يتبني لالهنا كل مجد وكرامة من الان لابد الاباد كلها امين.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: وده لسه صغير عندي كلام ربي يطمني
1: عنده مهم
0: عنده مهم ودايما حابب قلبي الابيض وصغر سني.